نيوا فيسقي قدنا كم بي فيسقي قدنا كم بي كم سقل قرم بچا خاني بچا خلتم خلتم بي سرند كركيا كرمن كزينم سقي بالغيدا موسيقى